مكفور ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

البحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أإله مع الله.

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها

إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم.

وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين.

أبناءهم إنه كان من المفسدين.

وقالت امرأة فرعون قرة عين

فجاءته إحداهما تمشي على استحياء

ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة

من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته

ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ذلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ،

تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

التابوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب

ويستعجلونك بالعذاب.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.

أولم يتفكروا في أنفسهم

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

فيه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.

ظلموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد.

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

والأفئدة قليلا ما تشكرون.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

لكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.

لهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

إليهم إن الله كان غفورا رحيما.

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن

وكان ذلك على الله يسيرا.

والله لا يستحيي من الحق.

قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً.

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السابقين.

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا

فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به

الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

إن ذلك على الله يسير.

لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.

حميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.

فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض،

بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا.

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.

الأرض إنه كان عليما قديرا ولا

وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن

فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون.

فيهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون

يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِتُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أو

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل

ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم.

الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

الأولون قل نعم وأنتم داخرون

وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين.

بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذاهبون.

تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون

يقول أئنك لمن المصدقين.

قال هل أنتم مطلعون؟

قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين

بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا

وأغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.

وباركنا عليه وعلى إسحاق،

وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين

وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

الباب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.

الكتاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

الأشواق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا فاحكم

صراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.

مَعَهُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى

وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب

ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار

واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

الأرض وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.

ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل

ألا هو العزيز الغفار خلقكم.

له فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة

دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.

تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون

ومن يضلل الله فما له من هاد.

يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

تذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

تفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء

يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

دينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى

قيمتها. وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات

هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين.

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا

كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم

بذنوبه ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

بِآيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ

تدعون إلى الإيمان فتكفرون.

تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.

وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من

واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد

عاصم. ومن يضلل الله فما له من هاد.

كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا.

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر.

فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.

تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى

يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.

في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون

ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبرن وعد الله حقا

تذكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

يَكْسِبُونَ. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ

لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم

تعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون

واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.

سواء للسائلين.

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذت هم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.

كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن

الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك،

أعجمي وعربي.

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة

محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

فريق في الجنة وفريق في السعير.

هو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما

يَزْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها

أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.

استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله،

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ.

رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم

حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في لو

الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم

وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجاء

أهشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.

مقتدون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.

بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ.

حتى جاءهم الحق ورسول مبين.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض

ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون

مهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.

تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

يشبهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين.

مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي

بل هم في شك يلعبون فارتقب

يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون

ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم

وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين

أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم

ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون.

كذلك وزوجناهم

الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم.

يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي

مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.

أَتُهُمْ

ولله ملك السماوات والأرض ويوم

هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.

أم يقولون افتراه قل إن

يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى

أفئدتهم من شيء إذ كانوا

بها بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صار

لم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم.

بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟

ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا

لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله وسلم.

والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

فأولى لهم طاعة وقول معروف.

ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه،

أهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

أَتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.

جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

بل كان الله بما تعملون خبيراً.

قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا.

من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.

عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنين

معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل

وكان الله بكل شيء عليما. لقد

كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله،

السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب

اجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم

قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.

قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب

أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

أولئك هم الصادقون.

في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم،

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد

خروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

تتنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد ولقد

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا.

مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين.

لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون.

ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

وما أريد أن يطعمون.

لا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور. في رق منشور. والبيت المعمور. والسقف المرفوع.

واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ.

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم.

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى

أَنفُسِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى

أولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا

فيهم الزجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

ينتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

نكفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

قاعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

بنشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر.

فهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط

عذابه ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر

القمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: بصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان.

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.

رب المشرقين ورب المغربين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان

يرسل عليكما شواظ من نار

يطوفون بينها وبين حميم آن.

إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وك

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرايتم ما تمنون

تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ.

فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

شياطين وهو بكل شيء عليم.

يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون.

من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.

ربكما إن الله سميع بصير.

وإن الله لعفو غفور.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

رَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي

دور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

أنفسهم أولئك هم الفاسقون

يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.

مُسْتَرَدَّةٌ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

به ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم

الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

مؤمن والله بما تعملون بصير.

فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن.

وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن،

بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأن

فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا

آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا

أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض.

والملائكة بعد ذلك ظهير.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.

رزقه بل لجوا في عتو وَنُفُورٍ.

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون

فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين

مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية

فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية

واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

هي، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.

عالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني

ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين.

إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.

إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

المهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

كلا إنها لظى نزاعة للشوى

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.

معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم،

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

شديدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

وكنا نكذب بيوم الدين حتى

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

البشرة. كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره.

المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يس

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة

الأسواق إلى ربك يومئذ المساق.

تمط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى

إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين

وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون

وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا

وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا

الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى

طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج

الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره

يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

أحضرت فلا أقسم بالخنس

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك

يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك

على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون.

بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود.

العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟

والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.

صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين نانية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية،

وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين

عقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يبخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى

ترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم.

لَا أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.

الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا

لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما

بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر.

بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم موصدة. في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترمي

بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش

لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم

صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو

الأرض أولئك هم الخاسرون.

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونحن نسبح

مُحِطَّةٌ يُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.

اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.

الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

ثم توليتم من بعد ذلك

الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

ولا غضب وللكافرين عذاب مهين.

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا

معمر والله بصير بما يعملون.

بل أكثرهم لا يؤمنون. ولا

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق.

الله وما الله بغافل عما تعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات

قال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم

والله رؤوف بالعباد.

في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير

مصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

أصحابكم أولئك يدعون إلى النار

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.

والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل

تأويله وما يعلم تأويله إلا الله.

وما يذكر إلا أولو الألباب.

النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

إن الدين عند الله الإسلام وما

ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

آمنوا والله ولي

المنكر، وأولئك هم المفلحون.

ولله ما في السماوات وما في الأرض

حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

أكبر. قد بينا لكم الآيات

واتقوا الله لعلكم تفلحون.

الآخرة والله يحب المحسنين.

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحدثون

أعقابكم والله خبير بما تعملون.

إن الله غفور حليم.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

استخزيته وما للظالمين من أنصار.

بكم للذكر مثل حظ الأنثيين

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض

يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً.

وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا.

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

درجة، وكلا وعد الله الحسنى،